0: Es mediodía, las 11 en Canarias.
1: Radio Nacional de España. Noticias.
0: Buenos días, comenzamos en Ceuta. Decenas de migrantes han vuelto desde el campamento de Loma Margarita a la playa del Trampolín, donde sigue en marcha el dispositivo de limpieza. Dicen haber regresado al Arenal ante la falta de duchas y en las instalaciones de acogida. Allí en la playa del Trampolín sigue un micrófono de Radio Nacional, Gonzalo Guancha. Buenos días.
2: Buenos días. Una playa del Trampolín que ofrece en estos momentos una radiografía de la situación que viven los inmigrantes aquí en Ceuta. Desde hace dos horas, centenares de inmigrantes subsaharianos procedentes del acampamento de Loma Margarita han bajado aquí para, como decíamos, poder darse una ducha. Dicen que las condiciones en ese nuevo campamento habilitado ayer no son las óptimas, que no tienen duchas y tampoco dicen que la comida sea excesivamente buena. De hecho, algunos denuncian que han enfermado por el mal estado de la refrigeración. Mientras todo esto pasa, a la playa hay 500 inmigrantes magrebíes que desde las 7 de la mañana están embolsados por Policía Nacional, aguardan sentados, no saben a qué, porque no saben si serán trasladados a un campamento o podrán seguir deambulando por los entornos de la playa del Trampolín.
0: Gracias, Gonzalo, en directo, contándonos el minuto a minuto de lo que ocurre allí en Ceuta. Vamos con más asuntos del día. Más de 260.000 hectáreas han ardido en nuestro país en lo que va de año, con las urdes, irrigles y riglos todavía calcinando el terreno. Con este panorama, medio centenar de colectivos se movilizan a esta hora por toda Castilla y León. Exigen un cambio radical en la política forestal. En estos momentos en marcha la primera de las protestas en Zamora. Allí un micrófono también de Radio Nacional. Gonzalo Miralles, buenos días.
3: Sí, ¿qué tal? Buenos días. Poco a poco van llegando más personas hasta esta plaza de la Marina para exigir lo que dice es un cambio en la gestión de políticas forestales, también plantillas estables y que sean 100% públicas y más empleo en el medio rural, que frene la despoblación y políticas activas de mitigación y adaptación frente a la emergencia climática. Hablan también de tragedia medioambiental en nuestra comunidad, Castilla y León, con más de 90.000 hectáreas devastadas solamente en lo que llevamos de año. Estamos a la espera de la lectura del manifiesto que ya nos han avanzado, señala la Junta, por su ineptitud y sumisión a empresas y beneficios económicos y la penetración de discursos negacionistas y también al gobierno central por su falta de acción. En Zamora se da en estos momentos esa concentración más madrugadora de la comunidad. A las 8 de la tarde se van a repetir en otros puntos como Valladolid, León, Burgos, Salamanca, Segovia o la localidad abulense de Sotillo de Ladrada.
0: Naciones Unidas advierte de la velocidad y la letalidad del brote de ébola en la República Democrática del Congo. Los muertos se disparan. De los 2.500 registrados ya, la mitad han fallecido en los últimos 20 días. Aurora Moreno, buenos días.
4: Buenos días. Y el brote progresa de forma exponencial. Ya se extiende por una superficie superior a la de Francia, advierte el coordinador principal de Naciones Unidas para esta epidemia, Julian Arné. Los fallecidos en la República Democrática del Congo se elevan a 2.516 y los casos confirmados a casi 5.300. desde que se declaró el brote el pasado mes de mayo, lo que lo convierte en el segundo más contagioso y mortífero de la historia, con una tasa de letalidad del 47,5%. La propagación de la enfermedad se ha intensificado en toda la región y sobrepasa la capacidad de respuesta. Por ahora, no hay vacunas ni tratamientos específicos aprobados.
0: Todavía una cosa más. La Fiscalía de Delitos de Odio ha asumido el caso del homicidio de un hombre de 27 años que murió durante una pelea con otro joven de 22 en una zona de ocio de la playa de San Juan en Alicante. Ocurrió el pasado jueves día 13. El Ministerio Público ha recurrido la decisión del juzgado de dejarle en libertad al presunto agresor, aplicándole solo medidas cautelares. Su defensa rechaza el componente homófobo. Recuerda que el acusado también es gay. Son las 12:04, las 11:04 en Canarias.
1: Han escuchado noticias en Radio Exterior de España. Radio Exterior de España.
5: Emisión en árabe.
6: El bazo arabio min ida'ati Hispania al kharijiya.
7: As-sadiqat wal-asdiqa' tabat awqatukum aynama kuntum wa ahlan wa marhaban bikum fi bathina al-arabi min ida'ati Hispania al kharijiya. Ma'akum min al-studio Ahmed Yamani wa al-handasa al-ida'iyya Marcus Barril. تم إجلاء حوالي 1500 شخص من منطقة شاطئ الترامبولين حيث كانوا موجودين إلى الموقعين الجديدين اللذين أتاحتهما حكومة سبتة في ساحة موقف سيارات لوما مارغريتا لاستقبال آلاف المهاجرين مؤقتا الذين دخلوا عبر معبر الترخال الحدودي قادمين من المغرب يومي 30 و 31 من يوليو الماضي. وأكدت وزيرة الاندماج والضمان الاجتماعي والهجرة إلما سايث أن هذين المركزين أحدهما جديد وهو مركز لوما مارغريتا سيتمكنان من استيعاب 1800 شخص. وحوالي الساعة 7 صباحا بدأت عناصر الشرطة الوطنية في نقل المهاجرين بالتنسيق مع حكومة سبتة وفقا لمصادر من وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة. ورفعت مصادر شرطية لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية عدد الأشخاص الذين أجلوا من الشاطئ إلى حوالي 4000 شخص.
8: El gobierno ha habilitado ya varios espacios para la acogida de 1800 migrantes que el pasado 30 de julio entraron de forma irregular.
7: ولم تحدد سايس الموجودة في سبتة حيث التقت بمنظمة أطباء العالم التقت بعدد من الأشخاص الذين أجلوا من شاطئ الترامبولين لكنها أكدت أنهم يواصلون العمل لتجهيز بقية المواقع المتفق عليها مع حكومة سبتة وأعربت عن شكرها لقوات وأجهزة أمن الدولة على جهودها. وأكمل الإجلاء واكتمل الإجلاء بطريقة سلمية قبيل الساعة 10:30 صباحا وفقا لما تمكنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية من التحقق منه، رغم أن بعض مجموعات الأشخاص ظلت في منطقة الشاطئ بعد دقائق من اكتمال الإخلاء وكان بعضهم لا يعرف إلى أين يتعين عليهم الذهاب. الهدف ذو الأولوية من هذا الإجراء هو الاستجابة لوضع الأشخاص الذين كانوا في حال التشرد في منطقة شاطئ الترامبولين من خلال توفير بديل لهم للإقامة والاستقبال في ظروف مناسبة وآمنة يتيح لهم عدم الاضطرار إلى مواصلة قضاء الليل في الطريق العام أو على الشاطئ نفسه. ويطالب حزب الشعب بطرد القاصرين والحكومة تصف ذلك بأنه مخالفة للقانون. وكذلك انتقد وزير المالية أركادي إسبانيا زعيم حزب الشعب ألبرتو نونيز فيخو بسبب تصريحاته هذا الأربعاء الماضي ووصفها بأنها تجمع سياسي. وقال الوزير أن اقتراحه إعادة جميع الأشخاص الذين وصلوا إلى سبتة إلى المغرب هو مخالفة للقانون وأنهم يعلمون ذلك، ولذلك من الأفضل لهم قراءة اجتهادات المحكمة العليا وتقديم مقترحات قابلة للتنفيذ. وحضر الوزير في مؤتمر صحفي بمدينة أليكانتي قائلا تلك الفتيات الموجودات في سبتة يجب أن يحظين بمعاملة فردية، هناك حالات مأساوية لفتيات كثيرات قاصرات من دون أبائهن وفي وضع صعب ويحتاجن إلى معاملة خاصة من بلد محترم مثل بلدنا الذي سيلتزم بدولة القانون من منظور إنساني. زلزال جديد بقوة 3.4 درجات بمقياس ريختر هز غرناطة مجددا، بينما كان سكان غرناطة يحاولون استعادة حياتهم الطبيعية بعد يوم سجل فيه المعهد الجغرافي الوطني أكثر من 0.5 هزة أرضية معظمها منخفضة الشدة في المدينة ومنطقتها الحضرية. ووقعت الهزة الجديدة في الساعة 2:15 صباحا وكان مركزها في بلدية ديلار وفقا للمعهد الجغرافي الوطني، وبلغت 3.4 درجات على مقياس ريختر مقياس الزلازل وذلك على عمق لا يتجاوز 5 كيلومترات.
9: Por ahí, la puerta del altillo que está aquí, que esto pesa por lo menos 15 kilos, se cayó, si me llega pillado.
7: هذا الزلزال الجديد الذي أمكن الشعور به وفقا لما يؤكده المعهد الجغرافي الوطني نفسه وقع في إطار النشاط الزلزالي الذي تشهده المنطقة منذ يوم الجمعة الماضي 14 أغسطس مع تسجيل هزتين أكثر قوة بلغت شدتهما 4.8 درجات يوم السبت 15 أغسطس في الساعة 1:04 فجرا وكان مركز إحداهما في الهندين. هذا الزلزال الجديد الذي أمكن الشعور به وفقا لما يؤكده المعهد الجغرافي الوطني نفسه وقع في إطار النشاط الزلزالي الذي تشهده المنطقة منذ يوم الجمعة الماضي 14 أغسطس آب مع تسجيل هزتين أكثر قوة بلغت شدتهما 4.8 درجات، وذلك يوم السبت 15 من أغسطس في الساعة 1:04 فجرا، ويوم الثلاثاء 18 من أغسطس في الساعة 10:37 صباحا. شهدت مباراة برشلونة ضد الأهلي المصري التي جمعت الفريقين على لقب كأس جوان جامبير مساء الأربعاء، شهدت جدلا تحكيميا كبيرا، وذلك بعد مطالبة لاعبي المارد الأحمر باحتساب ركلة جزاء في الدقيقة 70 بسبب تعرض اللاعب أحمد نبيل كوكا للمسك والعرقلة داخل منطقة الجزاء، ولكن الحكم تغاضى عن احتساب ركلة الجزاء وقرر استمرار اللعب وعدم احتساب أي مخالفة لصالح الأهلي. وأثارت هذه اللقطة جدلا واسعا بين المحللين ورواد التواصل الاجتماعي التي اعتبرت أن الحكم رفض احتسابها حتى لا يذهب كأس جوان جامبير للأهلي والبرسا يلعب على أرضه ووسط جماهيره. الجدير بالذكر أن برشلونة فاز بالمباراة بنتيجة 2-1 بهدفي حمزة عبد الكريم لاعب الأهلي السابق ورافينيا، وتوج بلقب الكأس.
10: بالدي، تمرير رافينيا، كرة حلوة عدت بغرابة، ودي لمسة، الجول جول جول جول حمزة عبد الكريم.

حلت يوم 19 من شهر أغسطس آب الجاري في هذا العام 2026 الذكرى 90 للحرب الأهلية الإسبانية والذكرى 90 لاغتيال شاعر إسبانيا الكبير فيدريكو غارثيا لوركا. وقد جسده خيسوس توريس في مسرحية شاعر ضائع في نيويورك الفائزة بجائزة ماكس لأفضل تصميم إنتاج خاص. وقال الممثل عند تسلمه الجائزة: لقد قتلوا فيدريكو في مكتبة، لكنهم عثروا عليه في جميع المكتبات وفي جميع الخنادق وفي جميع المسارح.

التي سنقرأها من ترجمته. ربما هناك اختلاف حول تاريخ وفاة لوركا هناك أو تاريخ اغتياله، هناك من يقول إنه 19 أو 18 أو حتى 17 من شهر أغسطس آب من عام 1936، ولكن في النهاية التاريخ المعتمد هو 18 من أغسطس. سنقرأ جزء من القصيدة. في الخامسة من بعد الظهر، كانت الساعة 5 تماما بعد الظهر، أحضر صبي الملاءة البيضاء. في الخامسة من بعد الظهر وأعدت سلة الليمون. في الخامسة من بعد الظهر وما تبقى هو الموت، والموت وحده. في الخامسة من بعد الظهر وأطارت الريح القطنة. في الخامسة من بعد الظهر ونثر الأكسيد الزجاجة والنيكل. في الخامسة من بعد الظهر والحمامة تتصارع الآن مع الفهد. في الخامسة من بعد الظهر وثمة فخذ ذو قرن وحيد. في الخامسة من بعد الظهر وأجراس تقرع أنغاما محمومة. في الخامسة من بعد الظهر أجراس زرنخية ودخان. في الخامسة من بعد الظهر والجماعات صامتة في كل الأركان. في الخامسة من بعد الظهر والثور وحده هو سيد الموقف. في الخامسة من بعد الظهر حين ظهر شريان الثلوج. في الخامسة من بعد الظهر حين غطيت الحلبة باليود. في الخامسة من بعد الظهر وأفرخ الموت بيضا في الجراح. في الخامسة من بعد الظهر في الخامسة من بعد الظهر في الخامسة تماما من بعد الظهر مرقده كفن يجري على عجلات. في الخامسة من بعد الظهر وتدق في أذنيه عظام ومسامير. في الخامسة من بعد الظهر والثور يخور في جبهته. في الخامسة من بعد الظهر ويملأ الأسى الغرفة بألوان قوس قزح. في الخامسة من بعد الظهر وهي الغرغرينة تأتي من بعيد. في الخامسة من بعد الظهر وفي عجيزته الخضراء بوق من زنابق. في الخامسة من بعد الظهر واحترقت الجراح كالشموس. في الخامسة من بعد الظهر وكانت الجماهير تحطم النوافذ. في الخامسة من بعد الظهر آه يا لتلك الخامسة من بعد الظهر الفظيعة. كانت الخامسة في كل الساعات، كانت ظلال الخامسة من بعد الظهر.

خوان بينيا الذي ولد في عام 1941 هو مغني الفلامينكو من أصل غجري معروف باسم الليبريخانو، وهو من بلدة ليبريخا في سيفيا إشبيليا. كان أول مغني فلامينكو يقدم هذا الفن على مسرح ريال في مدريد في عام 1979، والمغني الوحيد الذي حظي بشرف تخصيص عبارة له من قبل الحائز على جائزة

نوبل، وهو الكاتب الكولومبي جابرييل غارسيا ماركيز، والتي أصبحت في عام 2008 عنوانا لألبومه قبل الأخير كواندو ليبريخانو كانتا سيموخا إلاغوا، أي عندما يغني ليبريخانو يبتل الماء. نستمع الآن إلى هذه الأغنية Entre Sabanas de Holanda، أي بين ملاءات هولندا، وهو نمط فلامينكو من تقاليد الباميرا، يؤديه ويسجله الليبريخانو.

كان الليبريخانو شديد الارتباط بموسيقى الفلامينكو، فمنذ منتصف الستينات تقاطع مساره الفني مع مسيرة أبرز الشخصيات في هذا الفن، سواء في التأليف الموسيقي أو الأداء أو الغناء. وإلى جانب أدائه الغنائي كتب العديد من كلمات أغانيه، وكما لحن أيضا ألحانه الخاصة. كان عازف جيتار محترفا منذ بداياته، وعلى مسارح الفلامينكو التقى بالعديد من الفنانين، من بينهم مارون دي لا إيزلا وباكو دي لوثيا، وذلك بفضل مشاركته في مهرجان الفلامينكو الغجر. اشتهر الليبريخانو باحترامه العميق لتقاليد الفلامينكو وبجهوده الرائدة في إعادة إحياء الموسيقى الأندلسية في شمال المغرب، وخاصة من خلال أعماله التي أبرزت من خلال رواد الموسيقى الأندلسية في مدينتي طنجة وتطوان المغربيتين، والتقى بشخصيتين بارزتين في هذا المجال، وهما محمد العربي تمساماني وعبد القادر شكارة، ولاحقا بعازف العود المغربي أمين شاشو. وتوج هذا العمل بمشروع فني حمل في البداية عنوان تجديد اللقاء رينوفاندو لينكوينترو، قبل أن يغير اسمه إلى كاسابلانكا. كما آمن الليبريخانو بضرورة إعادة اكتشاف الجذور العربية العميقة لغناء الفلامينكو، كما يتجلى ذلك في تفسيره للقصيدة الشهيرة للشاعر الإشبيلي من سبيا مانويل ماتشادو، والتي أداها في أغنيته كاسابلانكا التي نستمع إليها.

كما يعد ألبومه هو لاجريماز دي ثيرا ذات طابع موضوعي وفكري، شارك فيه موسيقيين شرقيين وجوقة النساء البلغارية الذين منحوا هذا الألبوم الصوت المميز.

طوال حياته انحاز الليبريخانو مثل باكو دي لوثيا إلى اليسار بشكل أساسي خلال فترة حكم فرانكو الديكتاتورية، حيث كان فرانكو يدعوه باستمرار إلى الفعاليات الفنية الكبرى التي كان ينظمها النظام لتعزيز علاقاته مع عالم الفن والفنانين في قصر باردو في مدريد، إلى أن الليبريخانو كان يتظاهر بالمرض دائما للتهرب من هذه اللقاءات. وفي إحدى المرات لاحظ فرانكو غيابه المتكرر فقال: يبدو بأن هذا الشاب مريض جدا، كلما اتصلنا به يدعي المرض. كانت هذه هي القصة المتداولة عن الليبريخانو وطريقته في التهرب من النظام، وكان يتباهى دائما بأن النظام عاجز عن ترويضه. تم افتتاح النصب التذكاري المخصص للمغني الليبريخانو في 28 من يوليو تموز الماضي لهذا العام 2026 في شارع إغناثيو ألكون دي ليبريخا في جوار مركز الفلامينكو، وهو من أعمال النحات أوغوستو أرانا. يتزامن هذا الحدث مع الذكرى العاشرة لوفاته، حيث توفي في عام 2016. وتمثل هذه المبادرة الثقافية ذات الأهمية الكبيرة للمدينة تخصيص مكان لذكرى ولإرث أحد أبرز رموز الفلامينكو المعاصر.

0: نحن اليوم على موعد خاص مع ترينو كروث، الكاتب والشاعر الجبل طارقي المعروف. ولمحاورة ضيفنا يقتضي الأمر التعمق في الهوية الثقافية المعقدة والغنية لمضيق جبل طارق، وفي ازدواجية اللغة والتمازج الثقافي، ودوره بوصفه جسرا بين التقاليد الأدبية الإسبانية والأنجلوساكسونية والمغاربية. واليوم نرحب بضيفنا العزيز ترينو كروث، ونشكره على مرافقتنا عبر ميكروفونات البث العربي لإذاعة إسبانيا الخارجية، وقلنا له إنه لشرف لنا أن تكون هنا، وقد شكرنا بدوره وقال يسعدني أن أكون معكم. ثم سألنا: لقد ذكرت أن سكان جبل طارق يفضلون غالبا تجنب استخدام مصطلح السياج للإشارة إلى الحدود، وما عدد فتح السياج مؤخرا واختفاء الضوابط الشرطية، ما المشاعر أو الأحاسيس التي انتابتك وأنت تعبر الآن إلى منطقة جبل طارق في حياتك اليومية؟ فلنستمع إليه حيث يقول:
1: pues yo creo que es un proceso en el que hemos entrado que al principio, es decir, las primeras veces sin duda te produce una sensación muy especial porque claro, llevamos toda la vida cruzando.
0: أعتقد أننا دخلنا في مسار يمنحنا في بدايته إحساسا مميزا للغاية، لأننا بالطبع أمضينا حياتنا كلها نعبر حدودا يتعين فيها إثبات الهوية، وتوجد عندها طوابير طويلة ولا تعرف تماما، لا تعرف تماما ما الذي ستواجهه، أليس كذلك؟ لذلك أذيل هذا العائق، ونحن ندرك تماما أن هذا الأمر لم يعيشه لا والداي ولا أجدادي أيضا. إنها المرة الأولى منذ أكثر من قرن ونصف، المرة الأولى التي لا توجد فيها رقابة على هذه الحدود. إذن نحن نستعيد شيئا لم نكن نعتاده بالطبع، لكنني أعتقد أننا في الوقت نفسه نقدر ما لدينا وندرك أن هذا سيغير سلوكنا، ولنقل من حيث كيفية إدراكنا قليلا لطريقتنا في الاندماج في هذه المنطقة في الأندلس على وجه الخصوص، وهي المساحة التي تعنينا. وأعتقد أنه لن يستغرق الأمر وقتا طويلا حتى نشعر بأننا جزء متزايد من هذا الفضاء على المستوى الاجتماعي والثقافي. حسنا، تقودنا إجابتك أيضا إلى سؤال آخر، إذ تلتقي في عملك تقاليد متنوعة جدا مثل التقاليد السفردية والإسبانية والبريطانية والعربية، فبأي طريقة تعتقد أن الإزالة المادية لهذا الحاجز أو هذا السياج تؤثر في الهوية المشتركة للسكان على جانبي المضيق؟ وقال ضيفنا ترينو كروث: من الواضح أن لها تأثيرا فوريا في الأشخاص الذين يعيشونها بشكل مباشر، وأعتقد أن هذه هي نقطة الانطلاق. إنها حقيقة مادية ثم لها بعد لنقل رمزي قوي يتمثل في إظهار أنه رغم وجود إرث تاريخي معقد يمكن على مستوى الدول ولا سيما مؤسساتها الكبرى تحقيق قفزة، وبخاصة قفزة في الثقة في هذا العالم ذي المصالح المتنوعة، حيث يشجع الالتباس أكثر. يبرز هذا الفعل في هذه اللحظة بشكل مميز بشكل خاص، لأنها لحظة خاصة تشير لأنها لحظة خاصة متميزة إلى حد ما، تسير عكس التيار وتخالف الاتجاه وما نراه في أماكن أخرى. لذلك ما زلت أعتقد أن لها قيمة أكبر بالنسبة إلينا جميعا، وكما نقول فهي مسألة إقليمية تؤثر مباشرة في المنطقة بأكملها التي تسمى منطقة حقل جبل طارق، والتي تحيط بالصخرة وبجبل طارق وما إلى ذلك. ومن الواضح أنها تؤثر تأثيرا كبيرا في الحياة اليومية، إذ يدخل نحو 15,000 شخص يوميا للعمل في جبل طارق. وأعتقد أن هذا البعد يتيح تنمية المنطقة التي كانت تواجه عقبات من قبل. وأعتقد الآن أن المنطقة ستستفيد من حيوية اجتماعية وإنسانية واقتصادية ستعود بلا شك بالنفع على هذه المنطقة التي طالما عانت كثيرا على المستوى الاجتماعي والاقتصادي. كان جنوب الأندلس دائما منطقة متراجعة اقتصاديا نسبيا، ويعاني قليلا إن صح التعبير من نوع من إهمال السلطة المركزية، وعلى الرغم من وجود قطاعات معينة مثل ميناء الجزيرة الخضراء أو المنطقة الصناعية التابعة للمصفاة وما إلى ذلك، قد كان هناك عموما عالم اقتصادي متخلف.
1: El poder central y aunque tenga ciertos digamos sectores como el puerto de Algeciras o la zona industrial de las refinerías y eso en general había una digamos una un mundo económico poco desarrollado poco desarrollado y yo creo que esto es una va a servir para sacudir un poco la economía regional.
0: وأعتقد أن هذا سيساعد على تحريك الاقتصاد الإقليمي قليلا ومنحه دفعة أو دفعة. هل تعتبر أن أدب المضيق أو المضيق كان تاريخيا مشروطا أو محدودا بالتوترات السياسية على الحدود؟ فقال ضيفنا: لا شك، فقد كان هناك إن صح التعبير تأثير كبير في هذه المنطقة المفصلية التي يمثلها المضيق، والتي كانت دائما أيضا منطقة على المستوى الإنساني منطقة غنية جدا كما قلت وحيوية جدا. ثم على مستوى إن صح التعبير مستوى العلاقات بين الدول، كانت دائما منطقة صراع ومجالا للسيطرة، حيث كانت هناك دائما توترات نسبية في هذه المنطقة. وأعتقد أن هذا بالطبع خطوة إيجابية جدا داخل منطقة لا تزال معقدة. فمن الواضح أن لدينا عدة بلدان، لكنني أعتقد أننا نعيش في هذه اللحظة مرحلة تاريخية حافلة بالفرص ولذلك فأنا متفائل بطبيعة الحال، ولدي إن صح التعبير واجب أن أكون ناقدا، لكن في الوقت نفسه أن أحافظ على قدر من التفاؤل الخاص تجاه الأجيال القادمة. لكنني أعتقد أنه من المهم البحث عن سبل لإلهام أولئك الذين ينظرون إلينا بطريقة ما، وألا يعانوا من خيبة الأمل حتى في أوضاع لنقل قاسية. في هذه اللحظة كانت لدينا تجربة إيجابية نسبيا لنقل مع الحركة التي أزالت السياج، وكان هناك بالنسبة إلينا وفي فضائنا المباشر شيء إيجابي، وأعتقد أنه ينبغي الاستفادة منه والبناء عليه. فهذا واضح، لا شيء مغطى الآن، والأمر يعتمد علينا على المستوى الإنساني والثقافي، ومن الواضح اقتصاديا أيضا في البحث عن الصيغ التي تتلائم مع فضائنا ويكون لها كذلك تأثير يتجاوز بيوتنا المباشرة وبلدتنا. أي أنني أتحدث دائما عن رؤية المنطقة، وعندما أتحدث عن المنطقة فإنني أقصد شمال أفريقيا وأقصد المغرب على وجه الخصوص، الذي يمثل بالنسبة لي جزءا لا يتجزأ من العالم الذي نشأت فيه ومن عالمنا العائلي والاجتماعي والثقافي. لذلك رغم اعترافي باستمرار وجود عقبات، أعتقد أننا لم نكن قريبين بعضنا من بعض كما نحن الآن.
1: Nunca hemos estado tan cerca los unos de los otros. Eso no resuelve los problemas de fondo, pero demuestra que realmente hay una conexión que antes era impensable entre los jóvenes de aquí y de allá y de cada rincón. No hay rincones perdidos como antes, ¿no? Antes había
0: هذا لا يحل المشاكل الأساسية، لكنه يثبت أن هناك بالفعل صلة كانت قبل ذلك غير متصورة بين الشباب هنا وهناك ومن كل ركن. لم تعد هناك أركان ضائعة كما في السابق، أليس كذلك؟ في السابق كانت هناك قرى لم تكن لها أي صلة بالعالم الخارجي، أما اليوم فنحن جميعا متصلون من حيث الإمكان للخير والشر، أليس كذلك؟ وبالحديث عن الفضاءات أيضا، فإن المضيق بالنسبة إليك ليس مجرد حادثة جغرافية، بل هو فضاء أسطوري وتاريخي أيضا، فكيف يحول الشعر هذا الواقع الجديد لأرض مؤنسنة ومن دون رقابة شرطية؟ فقال ضيفنا: نعم صحيح، إنني أقول رغم الحدث المحلي الواضح الذي نشهده هنا في جبل طارق، أن من الواضح أن ذلك ليس سوى لنقل تفصيل صغير من عالم أكثر تعقيدا بكثير، ولذلك بالطبع لا يحل هذا الحدث مشكلات أخرى قائمة في منطقتنا بأكملها، ولنقل إنه مع الرفاه الاقتصادي والتنمية الاجتماعية ومع المرحلة التي نعيشها أيضا في إسبانيا في شبه الجزيرة الإيبيرية وهي إيجابية نسبيا، فإنني أقول إننا سنبذل جميعا جهدنا لتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية والتقارب أيضا مع إخواتنا وعائلاتنا في المغرب، لأنني أعتقد أنه في أيامنا هذه عندما نتحدث عن العائلات نعلم أن عائلات كثيرة موزعة على جانبي المضيق، وهذا ليس جديدا، أي أن الأمر ليس هؤلاء وأولئك، بل نحن الذين نراهم هنا وهناك.
1: pero yo creo que nosotros nuestra función como escritores como intelectuales como creadores es de fomentar y desarrollar ese espacio común recuperando un poco lo que tú dices la cuestión esa memoria esa profunda memoria que tenemos nosotros.
0: إذا أعتقد أن هذا الوعي الذي يبدو طبويا بعض الشيء ويبدو أنني أضفي عليه طابعا مثاليا هو في الوقت نفسه واقع، لنقول إننا نحن هنا ونحن هناك ولدينا مصالح مشتركة، ثم هناك هياكل كبيرة تتمثل في الأمم وقوى أخرى يمكنها أن تتدخل في هذه التقاربات، وهذا واضح أيضا، لكنني أعتقد أن مهمتنا نحن بوصفنا كتابا ومثقفين مبدعين هي تشجيع ذلك الفضاء المشترك وتطويره، مستعدين قليلا ما تقوله أنت، أي مسألة تلك الذاكرة العميقة التي نملكها نحن، الذاكرة الأسطورية والتاريخية، والتي من الواضح حقا أنه لا جديد فيما نتحدث عنه، فنحن نتشارك منذ آلاف السنين وأحيانا نتصادم بسبب أخطاء السلطة وإصراراتها.
1: Pero yo reconozco que obviamente no todo el mundo piensa de esta manera. Entonces tenemos que nosotros que trabajar mucho y duro para inspirar a otros que sigan construyendo en el espacio común que recuperen, digamos, esa memoria nuestra para que nos dé realmente la base sólida para construir para el futuro, porque no es un capricho, ¿no? Mirar hacia el pasado no es nada, no tiene nada de caprichoso. Es realmente ser consciente de lo que somos, ¿no?
0: Y has mencionado la palabra creación. Y entonces, tú has escrito una gran parte de tu obra en español, en castellano, a pesar de tu contexto gibraltareño y tu paso por el Reino Unido. ¿Cómo dialoga tu lengua de creación con el paisaje físico y humano que ahora se redibuja sin barreras?
1: La verdad es que...
0: لنقل إننا جزء من فضاء واحد، وهذا أمر لا يمكن إنكاره، لكننا نعلم أيضا بالطبع أنه يوجد دائما مفسدون، وهناك أناس يستفيدون من حالة من الالتباس ومن خلق قدر من التوتر وما إلى ذلك، ومن محاولة استقطاب الناس وجعلهم يركزون على الاختلافات، وأن لذلك أعتقد أن وظيفتنا بالنسبة إلي كانت دائما كذلك. فقد حظيت بامتياز أن أولد في ذلك المحيط حيث كان الأمر طبيعيا، لكنني أدرك بالطبع أن ليس الجميع يفكر بهذه الطريقة، ولذلك علينا أن نعمل كثيرا وبجد لإلهام الآخرين كي يواصلوا البناء في الفضاء المشترك وأن يستعيدوا ذاكرتنا حتى تمنحنا حقا الأساس المتين البناء من أجل المستقبل، لأن النظر إلى الماضي ليس نزوة ولا ينطوي على أي نزعة نزوية، بل هو في الحقيقة وعي بما سبق أن ذكرته في كلمة الإبداع. وقد كتبت إذن، يعني نسأل الآن الصديق تيرون كروس، نقول له كتبت إذن جزءا كبيرا من أعمالك بالإسبانية والإسبانية القشتالية، ورغم سياقك الجبل الطريقي ومرورك بالمملكة المتحدة، فكيف تحاور لغة إبداعك المشهد المادي والبشري الذي يعاد رسمه الآن بلا حواجز؟ ويقول ترينو: في الحقيقة لطالما رأيت التواصل بين اللغات والانسياب بينها ولم أختبر قط تلك الصرامة. بالنسبة إلي إنما سميت لغة بعضنا بعضا والحرية في استخدامها أيضا على المستوى الشفهي والإنساني في فضائنا حيث نمزج اللغات بحرية تامة، لأن الأمور الأكثر إثارة في تجربة الخاصة تحدث حقا بين اللغات. أعني أن الإبداع بالنسبة إلي هو ذهاب وإياب مستمر بين اللغات. لقد نشرت جزءا كبيرا من أعمالي بالإسبانية، لكن لنقل أنني أكتب وأقرأ بالإنجليزية والإسبانية والفرنسية على حد سواء، وباللغات الأخرى التي أتعامل معها بصعوبة أكبر. لكن لنقل أنني بالنسبة إلي عملت في الترجمة، لأنها بالنسبة إلي إحدى سبل معرفة المرء لنفسه على نحو أفضل بوضوح من خلال ذلك التمرين وتلك الممارسة. ولذلك أتنقل بعفوية بين اللغات. بالطبع توجد حواجز بينها، لكن إذا لم تكن تعرفها فعليك اللجوء إلى الترجمات. لكنني أعتقد أن هناك، لنقل إن الشعر على وجه الخصوص هو أرضنا التي ننكب عليها ونبدع فيها، وبالنسبة إلي هناك شيء يتجاوز اللغات واللهجات أو يقع دونها إذا جاز التعبير. وبالنسبة إلي رغم أن اللغة تقيد التعبير، فإن الشعر في حد ذاته أمر يتجاوز اللغات لنقل ويوحدها، فالشعر جزء من اللغة وجوهر التعبير اللغوي، وهو يوصل شيئا قيل دائما. وأعتقد أن هذا أمر مبتذل، إنه غير قابل للترجمة، وأعتقد أن العكس هو صحيح تماما. فمن الواضح أن المرء يستطيع أن ينغلق في موقف أكاديمية وبنى لغوية صارمة، لكن ما يهم في الشعر أنه يمكن ترجمته ويمكن أن ينتقل إلى أي لغة. وهذه تجربتي الخاصة، لأنني عشت في هذا المحيط الذي يكون فيه ذلك طبيعيا. هنا بجانبي أصدقائي يتحدثون بالدارجة المغربية، لكن هناك أشخاص من جبل طارق، هناك شاب غجري صغير كما هو الحال في كاتالونيا يتحدث دارجة مغربية بلكنة كاتالونية، كذلك يتحدثون الإنجليزية والإسبانية، وهناك جالية كبيرة من الدنماركيين ومن سكان مناطق أخرى يخلطون اللغات في حياتهم اليومية. هذا يحدث في الشارع.
2: Lo árabe con lo español.
1: Sí, no, mira, yo creo que yo vengo de una formación poco literaria. Es decir, yo me he formado en las ciencias, he vivido gran parte de mi vida también en el mundo de la economía, sí. financiero. Entonces yo he acabado siendo un, digamos, un lector, un escritor ecléctico, sí. Donde... gracias a eso uh-huh. he gozado de una, hombre, mis limitaciones por un lado, claro está, pero por otro lado de una gran libertad. Si yo he seguido mi instinto y mi instinto me ha llevado uh-huh. a distintos puertos. Mi instinto me ha llevado a la traducción y los escritores.
0: في الأدب أعتقد أن بعض الناس يتحركون بحرية أكبر في لغة دون أخرى، ولا شك أن كذلك موضوع النشر حيث أنشر من هم قرائي، يمكن للمرء أيضا أن يختار اللغة التي يكتب أو يعبر بها عن نفسه، ويمكنه أن يتطور. وكما رأيت هناك كتاب كبار اختاروا لغات مختلفة طوال حياتهم، لأن ذلك كان منطقيا بالنسبة إليهم، وكان ذلك أيضا وسيلة لتوسيع عالمهم. وحسنا، بالحديث الآن عن الترجمة، لديك ديوان شعر مترجم إلى العربية على يد صديقنا العزيز خالد الريسوني الشاعر والمترجم المغربي، وإضافة إلى ذلك شاركت وأديت أيضا عملا مهما في ترجمة ونشر أعمال كتاب عرب مثل أدونيس بالتعاون مع خالد الريسوني ومع الصديق العزيز الشاعر والمترجم السوري جعفر العلوني. كذلك شاركت في ترجمات لحسن نجمي والأشعري الشاعرين المغربيين والشاعر الكبير سعد يوسف الشاعر العراقي الراحل وغيرهم. إذن كيف تبحث عن تلك الشرارة أو الانفجار في دواوينك؟ أي كيف يتعايش الكلاسيكي مع الحديث والعربي مع الإسباني؟ فقال لنا الصديق ترينو كروث: أعتقد أنني أنحدر من تكوين قليل الأدبية، أي أنني تلقيت تكويني في العلوم، وعشت جزءا كبيرا من حياتي أيضا في عالم الاقتصاد والمال، وهكذا انتهى بي الأمر لنقل قارئا وكاتبا انتقائيا، وقد تمتعت بفضل ذلك. حسنا، كانت لي محدودياتي من جهة بطبيعة الحال، لكن من جهة أخرى تمتعت بقدر كبير من الحرية، أي أنني اتبعت غريزتي وقد قادتني هذه الغريزة إلى مرافق مختلفة. لقد قادتني غريزتي إلى الترجمة، وقد ترجمت أولئك الكتاب لمجرد أنني عندما اقتربت من أعمال هؤلاء الكتاب الكبار شعرت بتواطؤ وحاجة وبقدر من الإلحاح إلى أن يصبح بالإمكان قراءة النصوص نفسها بلغة أخرى. لذلك اخترت بعضها لنقل كمشروعات، ولا سيما بالتعاون مع أصدقاء شعراء كما في حالة خالد الريسوني وجعفر العلوني وغيرهما. وما زلت أتابع هذا النهج التعاوني لأنني أعتقد أن هذه المهمة، ومعرفتي بالعربية فقد درستها وأستطيع قراءتها، لكن يا رجل هذا غير كاف. المثير للاهتمام هو التعاون مع كتاب آخرين، وعندما توحد قوى الطرفين تصبح فجأة لديك قدرة فريدة على ممارسة التمرين في إعادة الخلق والتواصل، أليس كذلك؟ لذلك يهمني التعاون في الترجمة وفي مجالات أخرى، لأنني أتعلم من شعراء أصغر سنا، أي أنني أكثر عزلتي أيضا، لأن الكاتب يقضي ساعات طويلة وحيدا، وهذا النوع من التمرين يتيح لنا حقا أن نثري أنفسنا ونوسع قليلا مجال عملنا الخاص. وكما تقول لم أفرق قط بين الكتابة، أعني لكتاب معاصرين أو قدامى، قد أكون أقرأ شكسبير كما أنني أقرأ الآن لا أدري المسرح الإسباني في القرن العشرين، أو كتابا أفارقة مثل وولسونيكا وأسيويين وصينيين مثل يوهوا. أقول إن ما يهمني هو النظرة أو لنقول المنظور المختلف الذي تمثله بالنسبة إلي المرايا التي يقدمها لنا الأدب، لذلك لا حدود بالنسبة إلي. ومن الواضح أنني أحتاج إلى اللجوء إلى ترجمة بلغة تكون بالنسبة إلي سهلة بعض الشيء للغوص في هذا العالم، لكن ما نفعله هو تحدي ذلك التصنيف وتلك المصطلحات والحواجز التي تنشأ داخل عالم الأدب على وجه الخصوص. وأنا لا أدخل لنقل في الأدب الوطني أو غير الوطني، لا، بالنسبة إلي نحن في الكتابة نشكل جزءا من مجتمع عالمي كبير، نحن موزعون في أنحاء العالم ونكتب باللغات المتاحة لنا لأسباب أيا كانت، والمهم أن يجد ذلك الأدب سبلا للتدفق من ركن إلى آخر، تلك هي وظيفتنا. وأعتقد أن ذلك هو شكل من أشكال التعويض جزئيا عن عنصر من آلية الدفاع الثقافية نمتلكها إزاء التجاوزات والنقل وإساءات استخدام السلطة التي يمارسها البشر دائما فيما بينهم.
1: يجب أن أفرّرني الماضي، لكن لا، يجب أن أعرف الماضي والحاضر، yo creo que compartir y comunicar esa experiencia que estoy viviendo yo con las nuevas generaciones. Lo hago principalmente por mis hijos y por otros, ¿no? Sí. Creo que es importante no darle la espalda a ese pasado. Es una de nuestras grandes riquezas. Y yo tengo mi rinconcito, tengo mi granito de arena, tengo mucho material sobre la mesa, documental y fotos, sí, las cartas, que hablan de muchos temas interesantes de la región, desde el mundo del teatro en el siglo XX, y muchas cosas así que son hilos.
0: وأخيرا نود أن نعرف منك في أي مشروع تعمل الآن. فقال ضيفنا: حسنا، إن أحد الأمور التي عملت عليها كثيرا خلال العام الماضي هو ترتيب أرشيف عائلي أملكه واستكماله فعلا بمقتنيات أرشيفات إقليمية أخرى، وذلك للتعمق قليلا في تاريخ عائلتي إن صح التعبير، ولإظهار أن التاريخ الإقليمي الذي أعيشه يوميا وأتحدث عنه دائما ليس خيالا أختلقه، بل هو حقيقي جدا. في حالتي لدي بالطبع العديد من الوثائق والرسائل، وأنا أتناول فترة تمتد من مطلع القرن 19 بدءا من عام 1804، حيث أبدأ بالحديث قليلا مستعيدا ومسميا أولئك الأشخاص الذين نسيناهم والذين لولاهم لما كنت موجودا، أليس كذلك؟ لقد فتحوا أفاقا جديدة وبذلوا جهدا، سواء كان ذلك للأفضل أو للأسوأ. ولإبراز بعد نقدي في هذا التقييم، دعونا نقول إنني أعتقد جازما أنه من المهم العيش في منطقة عانينا فيها الكثير من الاستعمار وغيره والفاشية وعهد فرانكو، وهذه الذكريات ما زالت حاضرة في أذهاننا، ما عشناه وما عاشه أجدادي وأجداد أجدادي. بطريقة ما أعتقد أن علي مسؤولية تعكس لعكس هذه الذكريات. لا يتعلق الأمر بالتشبث بالماضي، بل على العكس، علي أن أفهم أسباب الحاضر. وأعتقد أيضا أن مشاركة هذه التجربة التي أعيشها مع الأجيال الجديدة ونقلها إليهم هو أمر مهم، فأنا أفعله بالدرجة الأولى من أجل أبنائي ومن أجل الآخرين. أعتقد أنه من المهم ألا ندير ظهورنا للماضي، فهو أحد أعظم كنوزنا.
1: Como digo otra vez a los jóvenes que hay distintas formas de hacer cultura, hay distintas formas de comunicarse. Yo tengo una, digamos, yo no soy un escritor de carrera que busca objetivos ni tengo metas como tal. No. Escribir poesía es mi vida y yo cada día me enfrento con ello. Y creo que esa es mi responsabilidad. Ser coherente con eso y no realmente no busco a que me pongan ninguna medallita ni realmente que otros
0: quieran. ويواصل صديقنا ترينو كروز قائلا: حسنا، لدي ركن صغير، حصتي المتواضعة، الكثير من المواد، أفلام وثائقية وصور ورسائل تتناول مواضيع شيقة في المنطقة من عالم المسرح في القرن 20 وأمور أخرى كثيرة. هذه خيوط تقودنا إلى زوايا مختلفة من البحر الأبيض المتوسط وشبه الجزيرة والمغرب. لذا أعتقد أن هذا هو مشروعي الرئيسي، ومن الواضح أن له بعدا بحثيا وبعدا إبداعيا، كما هو الحال دائما. نحن أناس ندع أنفسنا دائما ننقض قليلا بغرائزنا ودوافعنا الإبداعية، وهذا قدرنا. في رأيي لا يمكننا ولا أستطيع أنا أن نقاوم ذلك. أعلم أنني كلما بدأت بالبحث ينتهي بالأمر بالإبداع، لكنني أعتقد أن الكلمة المفتاحية بالنسبة لي هي المسؤولية، أي ذلك الوعي بضرورة البحث، مع إدراكنا أننا معرضون للخطأ وأننا جميعا متأثرون بالظروف، لأنه لا أحد بمنأى عن ذلك. ولكن لنفترض أننا نسعى إلى الصدق في تعبيرنا وإلى قدر من الحياد والاستقلالية. أعتقد أن هذا هو السبب بقاء دائما على هامش المشهد الثقافي، وأنا أستفيد من ذلك. نعم، لست جزءا من العالم الثقافي الإسباني في المغرب وفي إنجلترا، كان بإمكاني الاندماج بطريقة أو بأخرى، لكنني أجد أن طبيعتي تدفعني لأن أكون جزءا من فضاءات مختلفة، لا إحداها على حساب الأخرى. لذا أسعى إلى تلك الاستقلالية وتلك المسؤولية وأتحملها كما أسعى إلى الصدق مع نفسي.
1: Especialmente, como digo otra vez, a los jóvenes, que hay distintas formas de hacer cultura, hay distintas formas de comunicarse. Uh-huh. ¿Eh? Yo tengo una, digamos...
0: أي من الواضح أن الأمر لا يتعلق بصوابي وخطأ الآخرين، بل هو أشبه بالقول حسنا لا يجب أن أكون مقتنعا تماما بأن ما أقوله لنقل منطقي بالنسبة لي، وأنني أؤمن به وإنه لا يتعارض مع الإبداع. أي من الواضح أننا نستطيع، يمكن القيام بذلك. أعتقد أن الأمر يتعلق قليلا بعدم وضع النفس في مرتبة أعلى من أي شخص آخر. أعتقد أننا بحاجة إلى أن نكون قدوة ونظهر، خاصة كما قلت سابقا، للشباب أن هناك طرقا مختلفة لخلق الثقافة وطرقا مختلفة للتواصل. لدي واحدة لنقول ذلك، لست كاتبا محترفا أسعى وراء أهداف محددة ولا أملك غايات بالمعنى الحرفي، كلا كلا. كتابة الشعر هي حياتي وأواجهها يوميا، وأعتقد أن من مسؤوليتي أن أكون متسقا معها. لا أسعى حقا لأي جوائز ولا أريد أن...
3: Es la una mediodía en Canarias.
4: Radio Nacional de España. Noticias.
3: Buenas tardes. La playa del Trampolín vuelve a llenarse de migrantes una vez han terminado las tareas de limpieza. La asociación ELIN asegura que estas personas acuden al Arenal porque no hay suficientes plazas en los centros de acogida. Ramsés Mohamed Zunik urge al gobierno a habilitar nuevos espacios con condiciones adecuadas, ya que muchos migrantes realojados en Loma Margarita dicen que faltan duchas y se quejan de la comida.
5: Estas personas no tienen a dónde ir. Hoy además está lloviendo, está chispeando. Vemos que el clima no acompaña. Los días anteriores había sol, había una posibilidad de estar a la intemperie, pero realmente la situación está empeorando día tras día y lo que se necesita pues es habilitar esos recursos con una mayor urgencia y una mayor rapidez.
3: Sacar a las personas de la calle, insiste la asociación ELIN, es fundamental para poder resolver la situación administrativa y recuperar la normalidad en Ceuta, tal y como reclaman vecinos y comerciantes.
6: Yo he salido hoy a los 20 días de estar en mi casa encerrada. Y eso no puede ser, no hay vida.
7: La gente está harta de todo esto. Es que es surrealista.
6: Muy mal. Más que tienes que ver que ayer se lo llevaron para un alojamiento, han vuelto al trampolín.
8: Las personas mayores, pobrecitas, vienen a comprar.
9: Y es que ya es verdad que estamos notando mucho la venta.
7: Y yo tengo muchos pedidos a domicilio, por eso...
3: Por cierto, que acabamos de saber que un vocal del Consejo General del Poder Judicial ha visitado Ceuta, se ha reunido con jueces y magistrados para analizar las necesidades reales para hacer frente a esta crisis migratoria. También se ha reunido con el presidente Juan Jesús Vivas, al que le ha reiterado los acuerdos adoptados para garantizar el normal desarrollo de la justicia en la ciudad autónoma. Pendientes también de las tormentas en el este, especialmente fuertes hoy en el litoral de Tarragona, en la Comunidad Valenciana. Es día de evaluar daños, lo mismo en la región de Murcia. Tremenda granizada y rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora golpearon Jumilla cuando estaban a punto de comenzar a recoger la fruta. Jesús Cano.
10: El granizo ha dejado daños por segunda vez este mes en los cultivos de almendro en plena campaña de recolección. Todavía no hay una estimación oficial de la superficie afectada, pero la Unión de Pequeños Agricultores vaticina que serán unas 25.000 hectáreas, con daños más o menos graves. El granizo también ha golpeado a frutales y viñedos de Jumilla, justo cuando estaba a punto de comenzar la vendimia. Antonio Moreno, UPA, Pedro García, COAG.
11: Unas 25.000 hectáreas. En esa superficie habrá distinta intensidad y distintos daños.
12: Está a punto de empezar la vendimia, nos quedan apenas 15 días y ya hemos visto pues, viñedos que se han quedado prácticamente a más del 50% dañados de su producción.
10: Técnicos de la Consejería de Agricultura trabajan ya en la evaluación oficial de daños.
3: En Burgos, cuatro adolescentes se enfrentan a multas de hasta 3.000 euros por defecar en una piscina. Lo habrían hecho hasta 6 veces, hasta que un testigo les pilló infraganti. Luján Ortigüela.
13: Sí, el Ayuntamiento de Burgos ha abierto un expediente sancionador a cuatro menores de entre 11 y 13 años como presuntos autores de defecar el pasado 18 de agosto en las piscinas del plantío. Se enfrentan a multas de hasta 3.000 euros en Burgos. En lo que llevamos de verano se han contabilizado ya unos 6 episodios de este tipo en las instalaciones, actos que, recordamos, obligan a desalojar los vasos de las piscinas de forma inmediata y a interrumpir el servicio, lo que genera constantes molestias al resto de bañistas. Además de la multa, a estos chicos se les puede expulsar durante 5 años del conjunto de recintos deportivos de Burgos.
3: Y terminamos pendientes de los incendios. Todos los vecinos afectados por el fuego en las Hurdes, en Cáceres, pueden volver ya a sus casas. Van a tardar en recuperar la normalidad, eso sí. La zona lleva ardiendo 4 días, las llamas han calcinado 4.250 hectáreas y los servicios de emergencia siguen trabajando para poder darlo por estabilizado a lo largo del día de hoy. Es la 1 y 4, las 12 y 4 en Canarias.
4: Han escuchado noticias en Radio Exterior de España.
14: Cuando estamos contentos, las olas constituyen un eco de nuestra alegría. Pero cuando estamos tristes, cada ola parece aumentar nuestra desdicha, hablándonos de nuestra desesperación y de la insignificancia de todas nuestras alegrías.
4: Españoles en la mar.

0: Radio Exterior de España.
1: Emisión en árabe.
2: البث العربي من إذاعة إسبانيا الخارجية.
3: الصديقات والأصدقاء، طابت أوقاتكم أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم في بثنا العربي من إذاعة إسبانيا الخارجية. معكم من الاستوديو أحمد يماني، ومن الهندسة الإذاعية ماركوس باريل. تم إجلاء حوالي 1500 شخص من منطقة شاطئ الترامبولين، حيث كانوا موجودين، إلى الموقعين الجديدين اللذين أتاحتهما حكومة سبتة في ساحة موقف سيارات لوما مارغريتا، لاستقبال آلاف المهاجرين مؤقتا الذين دخلوا عبر معبر الترخال الحدودي قادمين من المغرب يومي 30 و31 من يوليو الماضي. وأكدت وزيرة الاندماج والضمان الاجتماعي والهجرة إلما سايث أن هذين المركزين، أحدهما جديد وهو مركز لوما مارغريتا، سيتمكنان من استيعاب 1800 شخص. وحوالي الساعة 7 صباحا بدأت عناصر الشرطة الوطنية في نقل المهاجرين بالتنسيق مع حكومة سبتة، وفقا لمصادر من وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة. ورفعت مصادر شرطية لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية عدد الأشخاص الذين أجلوا من الشاطئ إلى حوالي 4000 شخص.
4: El gobierno ha habilitado ya varios espacios para la acogida de 1800 migrantes que el pasado 30 de julio entraron de forma irregular.
3: ولم تحدد سايس الموجودة في سبتة، حيث التقت بمنظمة أطباء العالم، التقت بعدد من الأشخاص الذين أجلوا من شاطئ الترامبولين، لكنها أكدت أنهم يواصلون العمل لتجهيز بقية المواقع المتفق عليها مع حكومة سبتة، وأعربت عن شكرها لقوات وأجهزة أمن الدولة على جهودها. وأكمل الإجلاء واكتمل الإجلاء بطريقة سلمية قبيل الساعة 10:30 صباحا، وفقا لما تمكنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية من التحقق منه، رغم أن بعض مجموعات الأشخاص ظلت في منطقة الشاطئ بعد دقائق من اكتمال الإخلاء، وكان بعضهم لا يعرف إلى أين يتعين عليهم الذهاب. الهدف ذو الأولوية من هذا الإجراء هو الاستجابة لوضع الأشخاص الذين كانوا في حالة تشرد في منطقة شاطئ الترامبولين، من خلال توفير بديل لهم للإقامة والاستقبال في ظروف مناسبة وآمنة يتيح لهم عدم الاضطرار إلى مواصلة قضاء الليل في الطريق العام أو على الشاطئ نفسه. ويطالب حزب الشعب بطرد القاصرين، والحكومة تصف ذلك بأنه مخالفة للقانون. وكذلك انتقد وزير المالية أركادي إسبانيا زعيم حزب الشعب ألبرتو نونيز فيخو بسبب تصريحاته هذا الأربعاء الماضي، ووصفها بأنها تجمع سياسي. وقال الوزير أن اقتراحه إعادة جميع الأشخاص الذين وصلوا إلى سبتة إلى المغرب هو مخالفة للقانون، وأنهم يعلمون ذلك، ولذلك من الأفضل لهم قراءة اجتهادات المحكمة العليا وتقديم مقترحات قابلة للتنفيذ. وحضر الوزير في مؤتمر صحفي بمدينة أليكانتي قائلا: تلك الفتيات الموجودات في سبتة يجب أن يحظين بمعاملة فردية، هناك حالات مأساوية لفتيات كثيرات قاصرات من دون أبائهن وفي وضع صعب، ويحتاجن إلى معاملة خاصة من بلد محترم مثل بلدنا الذي سيلتزم بدولة القانون من منظور إنساني. زلزال جديد بقوة 3.4 درجات بمقياس ريختر هز غرناطة مجددا، بينما كان سكان غرناطة يحاولون استعادة حياتهم الطبيعية بعد يوم سجل فيه المعهد الجغرافي الوطني أكثر من 0.5 هزة أرضية معظمها منخفضة الشدة في المدينة ومنطقتها الحضرية. ووقعت الهزة الجديدة في الساعة 2:15 صباحا، وكان مركزها في بلدية ديلار وفقا للمعهد الجغرافي الوطني، وبلغت 3.4 درجات على مقياس ريختر مقياس الزلازل، وذلك على عمق لا يتجاوز 5 كيلومترات.
5: Por ahí, la puerta del altillo que está aquí, que esto pesa por lo menos 15 kilos,
3: هذا الزلزال الجديد الذي أمكن الشعور به وفقا لما يؤكده المعهد الجغرافي الوطني نفسه وقع في إطار النشاط الزلزالي الذي تشهده المنطقة منذ يوم الجمعة الماضي 14 من أغسطس، مع تسجيل هزتين أكثر قوة بلغت شدتهما 4.8 درجات يوم السبت 15 من أغسطس في الساعة 1:04 فجرا، وكان مركز إحداهما في الهندين. هذا الزلزال الجديد الذي أمكن الشعور به وفقا لما يؤكده المعهد الجغرافي الوطني نفسه وقع في إطار النشاط الزلزالي الذي تشهده المنطقة منذ يوم الجمعة الماضي 14 من أغسطس آب، مع تسجيل هزتين أكثر قوة بلغت شدتهما 4.8 درجات، وذلك يوم السبت 15 من أغسطس في الساعة 1:04 فجرا، ويوم الثلاثاء 18 من أغسطس في الساعة 10:37 صباحا. شهدت مباراة برشلونة ضد الأهلي المصري التي جمعت الفريقين على لقب كأس جوان جامبير مساء الأربعاء شهدت جدلا تحكيميا كبيرا، وذلك بعد مطالبة لاعبي المارد الأحمر باحتساب ركلة جزاء في الدقيقة 70 بسبب تعرض اللاعب أحمد نبيل كوكا للمسك والعرقلة داخل منطقة الجزاء، ولكن الحكم تغاضى عن احتساب ركلة الجزاء وقرر استمرار اللعب وعدم احتساب أي مخالفة لصالح الأهلي. وأثارت هذه اللقطة جدلا واسعا بين المحللين ورواد التواصل الاجتماعي التي اعتبرت أن الحكم رفض احتسابها حتى لا يذهب كأس جوان جامبير للأهلي والبرسا يلعب على أرضه ووسط جماهيره. الجدير بالذكر أن برشلونة فاز بالمباراة بنتيجة 2-1 بهدفي حمزة عبد الكريم لاعب الأهلي السابق ورافينيا، وتوج بلقب الكأس.
0: بالدي تمرير رافينيا، كرة حلوة عدت بغرابة، ودي لمسة، الجول جول جول جول حمزة عبد الكريم.

حلت يوم 19 من شهر أغسطس آب الجاري في هذا العام 2026 الذكرى 90 للحرب الأهلية الإسبانية والذكرى 90 لاغتيال شاعر إسبانيا الكبير فيدريكو غارثيا لوركا. وقد جسده خيسوس توريس في مسرحية شاعر ضائع في نيويورك الفائزة بجائزة ماكس لأفضل تصميم إنتاج خاص. وقال الممثل عند تسلمه الجائزة: لقد قتلوا فيدريكو في مكتبة، لكنهم عثروا عليه في جميع المكتبات وفي جميع الخنادق وفي جميع المسارح. بهذه المناسبة سوف نقرأ مقطعا من قصيدة لوركا وهو يرثي صديقه الحميم إغناثيو سانشيس ميخياس مصارع الثيران العظيم في الذي توفي في حلبة المصارعة في مدريد يوم 11 من أغسطس. ويتأثر لوركا تأثرا عظيما بهذا الحادث الذي أودى بحياة صديقه في النهاية، ويجد نفسه مرة أخرى وجها لوجه أمام الموضوع الذي ما فتئ يناوشه منذ زمن، موضوع الموت، كما يذكر الأستاذ ماهر البطوطي. والقصيدة التي سنقرأها من ترجمته: ربما هناك اختلاف حول تاريخ وفاة لوركا، هناك أو تاريخ اغتياله، هناك من يقول إنه 19 أو 18 أو حتى 17 من شهر أغسطس آب من عام 1936، ولكن في النهاية التاريخ المعتمد هو 18 من أغسطس. سنقرأ جزء من القصيدة. في الخامسة من بعد الظهر، كانت الساعة الخامسة تماما بعد الظهر، أحضر صبي الملاءة البيضاء في الخامسة من بعد الظهر، وأعدت سلة الليمون في الخامسة من بعد الظهر، وما تبقى هو الموت والموت وحده في الخامسة من بعد الظهر، وأطارت الريح القطنة في الخامسة من بعد الظهر، ونثر الأكسيد الزجاجة والنيكل في الخامسة من بعد الظهر، والحمامة تتصارع الآن مع الفهد في الخامسة من بعد الظهر، وثمة فخذ ذو قرن وحيد في الخامسة من بعد الظهر، وأجراس تقرع أنغاما محمومة في الخامسة من بعد الظهر، أجراس زرنخية ودخان في الخامسة من بعد الظهر، والجماعات صامتة في كل الأركان في الخامسة من بعد الظهر، والثور وحده هو سيد الموقف في الخامسة من بعد الظهر، حين ظهر شريان الثلوج في الخامسة من بعد الظهر، حين غطيت الحلبة باليود في الخامسة من بعد الظهر، وأفرخ الموت بيضا في الجراح في الخامسة من بعد الظهر، في الخامسة من بعد الظهر، في الخامسة تماما من بعد الظهر، مرقده كفن يجري على عجلات في الخامسة من بعد الظهر، وتدق في أذنيه عظام ومسامير في الخامسة من بعد الظهر، والثور يخور في جبهته في الخامسة من بعد الظهر، ويملأ الأسل غرفة بألوان قوس قزح في الخامسة من بعد الظهر، وهي الغرغرينة تأتي من بعيد في الخامسة من بعد الظهر، وفي عجيزته الخضراء بوق من زنابق في الخامسة من بعد الظهر، واحترقت الجراح كالشموس في الخامسة من بعد الظهر، وكانت الجماهير تحطم النوافذ في الخامسة من بعد الظهر. آه يا لتلك الخامسة من بعد الظهر الفظيعة، كانت الخامسة في كل الساعات، كانت ظلال الخامسة من بعد الظهر.

خوان بينيا الذي ولد في عام 1941 هو مغني الفلامينكو من أصل غجري معروف باسم الليبريخانو، وهو من بلدة ليبريخا في سيفيا إشبيليا. كان أول مغني فلامينكو يقدم هذا الفن على مسرح ريال في مدريد في عام 1979، والمغني الوحيد الذي حظي بشرف تخصيص عبارة له من قبل الحائز على جائزة نوبل، وهو الكاتب الكولومبي جابرييل غارسيا ماركيز، والتي أصبحت في عام 2008 عنوانا لألبومه قبل الأخير كواندو ليبريخانو كانتا سيموخا إلاغوا، أي عندما يغني ليبريخانو يبتل الماء. نستمع الآن إلى هذه الأغنية انتري سابناس دي هولندا، أي بين ملاءات هولندا، وهو نمط فلامينكو من تقاليد الباميرا يؤديه ويسجله الليبريخانو.

كان الليبريخانو شديد الارتباط بموسيقى الفلامينكو، فمنذ منتصف الستينات تقاطع مساره الفني مع مسيرة أبرز الشخصيات في هذا الفن، سواء في التأليف الموسيقي أو الأداء أو الغناء. وإلى جانب أدائه الغنائي كتب العديد من كلمات أغانيه، وكما لحن أيضا ألحانه الخاصة. كان عازف جيتار محترفا منذ بداياته، وعلى مسارح الفلامينكو التقى بالعديد من الفنانين، من بينهم مارون دي لا إيزلا وباكو دي لوثيا، وذلك بفضل مشاركته في مهرجان الفلامينكو الغجر. اشتهر الليبريخانو باحترامه العميق لتقاليد الفلامينكو وبجهوده الرائدة في إعادة إحياء الموسيقى الأندلسية في شمال المغرب، وخاصة من خلال أعماله التي أبرزت من خلال رواد الموسيقى الأندلسية في مدينتي طنجة وتطوان المغربيتين، والتقى بشخصيتين بارزتين في هذا المجال، وهما محمد العربي تمساماني وعبد القادر شكارة، ولاحقا بعازف العود المغربي أمين شاشو. وتوج هذا العمل بمشروع فني حمل في البداية عنوان تجديد اللقاء رينوفاندو لينكوينترو، قبل أن يغير اسمه إلى كاسابلانكا، كما آمن الليبريخانو بضرورة إعادة اكتشاف الجذور العربية العميقة لغناء الفلامينكو، كما يتجلى ذلك في تفسيره للقصيدة الشهيرة للشاعر الإشبيلي من سبيا مانويل ماتشادو، والتي أداها في أغنيته كاسابلانكا التي نستمع إليها.

كما يعد ألبومه لاجريماس دي ثيرا ذات طابع موضوعي وفكري، شارك فيه موسيقيين شرقيين وجوقة النساء البلغارية الذين منحوا هذا الألبوم الصوت المميز.

سانكو غيابه المتكرر، فقال يبدو بأن هذا الشاب مريض جدا، كلما اتصلنا به يدعي المرض. كانت هذه هي القصة المتداولة عن الليبريخانو وطريقته في التهرب من النظام، وكان يتباهى دائما بأن النظام عاجز عن ترويضه. تم افتتاح النصب التذكاري المخصص للمغني الليبريخانو في 28 من يوليو تموز الماضي لهذا العام 2026 في شارع إغناثيو ألكون دي ليبريخا في جوار مركز الفلامينكو، وهو من أعمال نحات أوغوستو أرانا. يتزامن هذا الحدث مع الذكرى العاشرة لوفاته، حيث توفي في عام 2016. وتمثل هذه المبادرة الثقافية ذات الأهمية الكبيرة للمدينة تخصيص مكان لذكرى ولإرث أحد أبرز رموز الفلامينكو المعاصر.

0: الكاتب والشاعر الجبل طارقي المعروف. ولمحاورة ضيفنا يقتضي الأمر التعمق في الهوية الثقافية المعقدة والغنية لمضيق جبل طارق، وفي ازدواجية اللغة والتمازج الثقافي، ودوره بوصفه جسرا بين التقاليد الأدبية الإسبانية والأنجلوساكسونية والمغاربية. واليوم نرحب بضيفنا العزيز ترينو كروث، ونشكره على مرافقتنا عبر ميكروفونات البث العربي لإذاعة إسبانيا الخارجية، وقلنا له إنه لشرف لنا أن تكون هنا، وقد شكرنا بدوره وقال يسعدني أن أكون معكم. ثم سألنا: لقد ذكرت أن سكان جبل طارق يفضلون غالبا تجنب استخدام مصطلح السياج للإشارة إلى الحدود، وما عدد فتح السياج مؤخرا واختفاء الضوابط الشرطية، ما المشاعر أو الأحاسيس التي انتابتك وأنت تعبر الآن إلى منطقة جبل طارق في حياتك اليومية؟ فلنستمع إليه حيث يقول:
1: Pues yo creo que es un proceso en el que hemos entrado que al principio, es decir, las primeras veces, sin duda, te produce una sensación muy especial porque, claro, llevamos toda la vida cruzando.
0: أعتقد أننا دخلنا في مسار يمنحنا في بدايته إحساسا مميزا للغاية، لأننا بالطبع أمضينا حياتنا كلها نعبر حدودا يتعين فيها إثبات الهوية، وتوجد عندها طوابير طويلة ولا تعرف تماما، لا تعرف تماما ما الذي ستواجهه، أليس كذلك؟ لذلك أذيل هذا العائق، ونحن ندرك تماما أن هذا الأمر لم يعيشه لا والداي ولا أجدادي أيضا. إنها المرة الأولى منذ أكثر من قرن ونصف، المرة الأولى التي لا توجد فيها رقابة على هذه الحدود. إذن نحن نستعيد شيئا لم نكن نعتاده بالطبع، لكنني أعتقد أننا في الوقت نفسه نقدر ما لدينا وندرك أن هذا سيغير سلوكنا، ولنقل من حيث كيفية إدراكنا قليلا لطريقتنا في الاندماج في هذه المنطقة في الأندلس على وجه الخصوص، وهي المساحة التي تعنينا. وأعتقد أنه لن يستغرق الأمر وقتا طويلا حتى نشعر بأننا جزء متزايد من هذا الفضاء على المستوى الاجتماعي والثقافي. حسنا، تقودنا إجابتك أيضا إلى سؤال آخر، إذ تلتقي في عملك تقاليد متنوعة جدا مثل التقاليد السفردية والإسبانية والبريطانية والعربية، فبأي طريقة تعتقد أن الإزالة المادية لهذا الحاجز أو هذا السياج تؤثر في الهوية المشتركة للسكان على جانبي المضيق؟ وقال ضيفنا ترينو كروث: من الواضح أن لها تأثيرا فوريا في الأشخاص الذين يعيشونها بشكل مباشر، وأعتقد أن هذه هي نقطة الانطلاق. إنها حقيقة مادية ثم لها بعد لنقل رمزي قوي يتمثل في إظهار أنه رغم وجود إرث تاريخي معقد يمكن على مستوى الدول ولا سيما مؤسساتها الكبرى تحقيق قفزة، وبخاصة قفزة في الثقة في هذا العالم ذي المصالح المتنوعة، حيث يشجع الالتباس أكثر. يبرز هذا الفعل في هذه اللحظة بشكل مميز بشكل خاص، لأنها لحظة خاصة تشير لأنها لحظة خاصة متميزة إلى حد ما، تسير عكس التيار وتخالف الاتجاه وما نراه في أماكن أخرى. لذلك ما زلت أعتقد أن لها قيمة أكبر بالنسبة إلينا جميعا، وكما نقول فهي مسألة إقليمية تؤثر مباشرة في المنطقة بأكملها التي تسمى منطقة حقل جبل طارق، والتي تحيط بالصخرة وبجبل طارق وما إلى ذلك. ومن الواضح أنها تؤثر تأثيرا كبيرا في الحياة اليومية، إذ يدخل نحو 15,000 شخص يوميا للعمل في جبل طارق. وأعتقد أن هذا البعد يتيح تنمية المنطقة التي كانت تواجه عقبات من قبل. وأعتقد الآن أن المنطقة ستستفيد من حيوية اجتماعية وإنسانية واقتصادية ستعود بلا شك بالنفع على هذه المنطقة التي طالما عانت كثيرا على المستوى الاجتماعي والاقتصادي. كان جنوب الأندلس دائما منطقة متراجعة اقتصاديا نسبيا، ويعاني قليلا إن صح التعبير من نوع من إهمال السلطة المركزية، وعلى الرغم من وجود قطاعات معينة مثل ميناء الجزيرة الخضراء أو المنطقة الصناعية التابعة للمصفاة وما إلى ذلك، قد كان هناك عموما عالم اقتصادي متخلف.
1: Un mundo económico poco desarrollado. Y yo creo que esto es una va a servir para sacudir un poco la economía regional.
0: وأعتقد أن هذا سيساعد على تحريك الاقتصاد الإقليمي قليلا ومنحه دفعة أو دفعة. هل تعتبر أن أدب المضيق أو المضيق كان تاريخيا مشروطا أو محدودا بالتوترات السياسية على الحدود؟ فقال ضيفنا: لا شك، فقد كان هناك إن صح التعبير تأثير كبير في هذه المنطقة المفصلية التي يمثلها المضيق، والتي كانت دائما أيضا منطقة على المستوى الإنساني منطقة غنية جدا كما قلت وحيوية جدا. ثم على مستوى إن صح التعبير مستوى العلاقات بين الدول، كانت دائما منطقة صراع ومجالا للسيطرة، حيث كانت هناك دائما توترات نسبية في هذه المنطقة. وأعتقد أن هذا بالطبع خطوة إيجابية جدا داخل منطقة لا تزال معقدة. فمن الواضح أن لدينا عدة بلدان، لكنني أعتقد أننا نعيش في هذه اللحظة مرحلة تاريخية حافلة بالفرص، حافلة بالفرص، ولذلك فأنا متفائل بطبيعة الحال. ولدي إن صح التعبير واجب أن أكون ناقدا، لكن في الوقت نفسه أن أحافظ على قدر من التفاؤل الخاص تجاه الأجيال القادمة. لكنني أعتقد أنه من المهم البحث عن سبل لإلهام أولئك الذين ينظرون إلينا بطريقة ما، وألا يعانوا من خيبة الأمل حتى في أوضاع لنقل قاسية. في هذه اللحظة كانت لدينا تجربة إيجابية نسبيا لنقل مع الحركة التي أزالت السياج، وكان هناك بالنسبة إلينا وفي فضائنا المباشر شيء إيجابي، وأعتقد أنه ينبغي الاستفادة منه والبناء عليه. فهذا واضح، لا شيء مغطى الآن، والأمر يعتمد علينا على المستوى الإنساني والثقافي، ومن الواضح اقتصاديا أيضا في البحث عن الصيغ التي تتلائم مع فضائنا ويكون لها كذلك تأثير يتجاوز بيوتنا المباشرة وبلدتنا. أي أنني أتحدث دائما عن رؤية المنطقة، وعندما أتحدث عن المنطقة فإنني أقصد شمال أفريقيا وأقصد المغرب على وجه الخصوص، الذي يمثل بالنسبة لي جزءا لا يتجزأ من العالم الذي نشأت فيه ومن عالمنا العائلي والاجتماعي والثقافي. لذلك رغم اعترافي باستمرار وجود عقبات، أعتقد أننا لم نكن قريبين بعضنا من بعض كما نحن الآن.
1: Nunca hemos estado tan cerca los unos de los otros. Eso no resuelve los problemas de fondo, pero demuestra que realmente hay una conexión que antes era impensable entre los jóvenes de aquí y de allá y de cada rincón. No hay rincones perdidos como antes, ¿no? Antes había
0: هذا لا يحل المشاكل الأساسية، لكنه يثبت أن هناك بالفعل صلة كانت قبل ذلك غير متصورة بين الشباب هنا وهناك ومن كل ركن. لم تعد هناك أركان ضائعة كما في السابق، أليس كذلك؟ في السابق كانت هناك قرى لم تكن لها أي صلة بالعالم الخارجي، أما اليوم فنحن جميعا متصلون من حيث الإمكان للخير والشر، أليس كذلك؟ وبالحديث عن الفضاءات أيضا، فإن المضيق بالنسبة إليك ليس مجرد حادثة جغرافية، بل هو فضاء أسطوري وتاريخي أيضا. فكيف يحول الشعر هذا الواقع الجديد لأرض مؤنسنة ومن دون رقابة شرطية؟ فقال ضيفنا: نعم صحيح، إنني أقول رغم الحدث المحلي الواضح الذي نشهده هنا في جبل طارق، أن من الواضح أن ذلك ليس سوى لنقل تفصيل صغير من عالم أكثر تعقيدا بكثير، ولذلك بالطبع لا يحل هذا الحدث مشكلات أخرى قائمة في منطقتنا بأكملها. ولنقل إنه مع الرفاه الاقتصادي والتنمية الاجتماعية ومع المرحلة التي نعيشها أيضا في إسبانيا في شبه الجزيرة الإيبيرية وهي إيجابية نسبيا، فإنني أقول إننا سنبذل جميعا جهدنا لتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية والتقارب أيضا مع إخواتنا وعائلاتنا في المغرب، لأنني أعتقد أنه في أيامنا هذه عندما نتحدث عن العائلات نعلم أن عائلات كثيرة موزعة على جانبي المضيق، وهذا ليس جديدا، أي أن الأمر ليس هؤلاء وأولئك، بل نحن الذين نراهم هنا وهناك.
1: pero yo creo que nosotros nuestra función como escritores como intelectuales como creadores es de fomentar y desarrollar ese espacio común, recuperando un poco lo que tú dices, la cuestión esa memoria, esa profunda memoria que tenemos nosotros.
0: إذا أعتقد أن هذا الوعي الذي يبدو طبويا بعض الشيء ويبدو أنني أضفي عليه طابعا مثاليا، هو في الوقت نفسه واقع لنقول إننا نحن هنا ونحن هناك ولدينا مصالح مشتركة، ثم هناك هياكل كبيرة تتمثل في الأمم وقوى أخرى يمكنها أن تتدخل في هذه التقاربات، وهذا واضح أيضا. لكنني أعتقد أن مهمتنا نحن بوصفنا كتابا ومثقفين ومبدعين هي تشجيع ذلك الفضاء المشترك وتطويره، مستعدين قليلا ما تقوله أنت، أي مسألة تلك الذاكرة العميقة التي نملكها نحن، الذاكرة الأسطورية والتاريخية، والتي من الواضح حقا أنه لا جديد فيما نتحدث عنه، فنحن نتشارك منذ آلاف السنين وأحيانا نتصادم بسبب أخطاء السلطة وإصراراتها.
1: pero yo reconozco que obviamente no todo el mundo piensa de esta manera. Entonces tenemos que nosotros que trabajar mucho y duro para inspirar a otros que sigan construyendo en el espacio común, que recuperen, digamos, esa memoria nuestra para que nos dé realmente la base sólida para construir para el futuro, porque no es un capricho, ¿no? Mirar hacia el pasado no es nada, no tiene nada de caprichoso. Es realmente ser consciente de lo que somos, ¿no?
0: Y has mencionado la palabra creación. Y entonces, tú has escrito una gran parte de tu obra en español, en castellano, a pesar de tu contexto gibraltareño y tu paso por el Reino Unido. ¿Cómo dialoga tu lengua de creación con el paisaje físico y humano que ahora se redibuja sin barreras?
1: La verdad es que
0: لنقل إننا جزء من فضاء واحد، وهذا أمر لا يمكن إنكاره، لكننا نعلم أيضا بالطبع أنه يوجد دائما مفسدون، وهناك أناس يستفيدون من حالة من الالتباس ومن خلق قدر من التوتر وما إلى ذلك، ومن محاولة استقطاب الناس وجعلهم يركزون على الاختلافات، وأن لذلك أعتقد أن وظيفتنا بالنسبة إلي كانت دائما كذلك، فقد حظيت بامتياز أن أولد في ذلك المحيط حيث كان الأمر طبيعيا، لكنني أدرك بالطبع أن ليس الجميع يفكر بهذه الطريقة، ولذلك علينا أن نعمل كثيرا وبجد لإلهام الآخرين كي يواصلوا البناء في الفضاء المشترك، وأن يستعيدوا ذاكرتنا حتى تمنحنا حقا الأساس المتين للبناء من أجل المستقبل. لأن النظر إلى الماضي ليس نزوة ولا ينطوي على أي نزعة نزوية، بل هو في الحقيقة وعي بما سبق أن ذكرته في كلمة الإبداع. وقد كتبت إذن، يعني نسأل الآن الصديق تيرون كروس، نقول له كتبت إذن جزءا كبيرا من أعمالك بالإسبانية والإسبانية القشتالية، ورغم سياقك الجبل الطريقي ومرورك بالمملكة المتحدة، فكيف تحاور لغة إبداعك المشهد المادي والبشري الذي يعاد رسمه الآن بلا حواجز؟ ويقول ترينو: في الحقيقة لطالما رأيت التواصل بين اللغات والانسياب بينها ولم أختبر قط تلك الصرامة. بالنسبة إلي إنما سميت لغة بعضنا بعضا والحرية في استخدامها أيضا على المستوى الشفهي والإنساني في فضائنا، حيث نمزج اللغات بحرية تامة، لأن الأمور الأكثر إثارة في تجربة الخاصة تحدث حقا بين اللغات. أعني أن الإبداع بالنسبة إلي هو ذهاب وإياب مستمر بين اللغات. لقد نشرت جزءا كبيرا من أعمالي بالإسبانية، لكن لنقل أنني أكتب وأقرأ بالإنجليزية والإسبانية والفرنسية على حد سواء، وباللغات الأخرى التي أتعامل معها بصعوبة أكبر. لكن لنقل أنني بالنسبة إلي عملت في الترجمة، لأنها بالنسبة إلي إحدى سبل معرفة المرء لنفسه على نحو أفضل بوضوح من خلال ذلك التمرين وتلك الممارسة. ولذلك أتنقل بعفوية بين اللغات. بالطبع توجد حواجز بينها، لكن إذا لم تكن تعرفها فعليك اللجوء إلى الترجمات. لكنني أعتقد أن هناك، لنقل إن الشعر على وجه الخصوص هو أرضنا التي ننكب عليها ونبدع فيها، وبالنسبة إلي هناك شيء يتجاوز اللغات واللهجات أو يقع دونها إذا جاز التعبير. وبالنسبة إلي رغم أن اللغة تقيد التعبير، فإن الشعر في حد ذاته أمر يتجاوز اللغات، لنقل ويوحدها. فالشعر جزء من اللغة وجوهر التعبير اللغوي، وهو يوصل شيئا قيل دائما، وأعتقد أن هذا أمر مبتذل لأنه غير قابل للترجمة. وأعتقد أن العكس هو صحيح تماما، فمن الواضح أن المرء يستطيع أن ينغلق في موقف أكاديمية وبنى لغوية صارمة، لكن ما يهم في الشعر أنه يمكن ترجمته ويمكن أن ينتقل إلى أي لغة. وهذه تجربتي الخاصة، لأنني عشت في هذا المحيط الذي يكون فيه ذلك طبيعيا. هنا بجانبي أصدقائي يتحدثون بالدارجة المغربية، لكن هناك أشخاص من جبل طارق، هناك شاب غجري صغير كما هو الحال في كاتالونيا يتحدث دارجة مغربية بلكنة كاتالونية، كذلك يتحدثون الإنجليزية والإسبانية، وهناك جالية كبيرة من الدنماركيين ومن سكان مناطق أخرى يخلطون اللغات في حياتهم اليومية. هذا يحدث في الشارع. لو عربي كله إسبانيول.
1: Sí, no, mira, yo creo que yo vengo de una formación poco literaria. Es decir, yo me he formado en las ciencias, he vivido gran parte de mi vida también en el mundo de la economía, sí. financiero. Entonces yo he acabado siendo un, digamos, un lector, un escritor ecléctico, sí. Donde gracias a eso uh-huh. he gozado de una... Hombre, mis limitaciones por un lado, claro está, pero por otro lado de una gran libertad. Si yo he seguido mi instinto y mi instinto me ha llevado a distintos puertos. Mi instinto me ha llevado a la traducción y los escritores.
0: في الأدب أعتقد أن بعض الناس يتحركون بحرية أكبر في لغة دون أخرى. ولا شك أن كذلك موضوع النشر، حيث أنشر من هم قرائي، يمكن للمرء أيضا أن يختار اللغة التي يكتب أو يعبر بها عن نفسه، ويمكنه أن يتطور. وكما رأيت هناك كتاب كبار اختاروا لغات مختلفة طوال حياتهم، لأن ذلك كان منطقيا بالنسبة إليهم، وكان ذلك أيضا وسيلة لتوسيع عالمهم. وحسنا، بالحديث الآن عن الترجمة، لديك ديوان شعر مترجم إلى العربية على يد صديقنا العزيز خالد الريسوني الشاعر والمترجم المغربي، وإضافة إلى ذلك شاركت وأديت أيضا عملا مهما في ترجمة ونشر أعمال كتاب عرب مثل أدونيس بالتعاون مع خالد الريسوني ومع الصديق العزيز الشاعر والمترجم السوري جعفر العلوني. كذلك شاركت في ترجمات لحسن نجمي والأشعري الشاعرين المغربيين والشاعر الكبير سعد يوسف الشاعر العراقي الراحل وغيرهم. إذن كيف تبحث عن تلك الشرارة أو الانفجار في دواوينك؟ أي كيف يتعايش الكلاسيكي مع الحديث والعربي مع الإسباني؟ فقال لنا الصديق ترينو كروث: أعتقد أنني أنحدر من تكوين قليل الأدبية، أي أنني تلقيت تكويني في العلوم، وعشت جزءا كبيرا من حياتي أيضا في عالم الاقتصاد والمال، وهكذا انتهى بي الأمر لنقل قارئا وكاتبا انتقائيا، وقد تمتعت بفضل ذلك. حسنا، كانت لي محدودياتي من جهة بطبيعة الحال، لكن من جهة أخرى تمتعت بقدر كبير من الحرية، أي أنني اتبعت غريزتي وقد قادتني هذه الغريزة إلى مرافق مختلفة. لقد قادتني غريزتي إلى الترجمة، وقد ترجمت أولئك الكتاب لمجرد أنني عندما اقتربت من أعمال هؤلاء الكتاب الكبار شعرت بتواطؤ وحاجة وبقدر من الإلحاح إلى أن يصبح بالإمكان قراءة النصوص نفسها بلغة أخرى. لذلك اخترت بعضها لنقل كمشروعات، ولا سيما بالتعاون مع أصدقاء شعراء كما في حالة خالد الريسوني وجعفر العلوني وغيرهما. وما زلت أتابع هذا النهج التعاوني، لأنني أعتقد أن هذه المهمة ومعرفتي بالعربية فقد درستها وأستطيع قراءتها، لكن يا رجل هذا غير كاف. المثير للاهتمام هو التعاون مع كتاب آخرين، وعندما توحد قوى الطرفين تصبح فجأة لديك قدرة فريدة على ممارسة التمرين في إعادة الخلق والتواصل، أليس كذلك؟ لذلك يهمني التعاون في الترجمة وفي مجالات أخرى، لأنني أتعلم من شعراء أصغر سنا، أي أنني أكثر عجلتي أيضا، لأن الكاتب يقضي ساعات طويلة وحيدا، وهذا النوع من التمرين يتيح لنا حقا أن نثري أنفسنا ونوسع قليلا مجال عملنا الخاص. وكما تقول لم أفرق قط بين الكتابة، أعني لكتاب معاصرين أو قدامى، قد أكون أقرأ شكسبير كما أنني أقرأ الآن لا أدري المسرح الإسباني في القرن العشرين، أو كتابا أفارقة مثل وولسونيكا وأسيويين وصينيين مثل يوهوا. أقول إن ما يهمني هو النظرة أو لنقل المنظور المختلف الذي تمثله بالنسبة إلي المرايا التي يقدمها لنا الأدب، لذلك لا حدود بالنسبة إلي. ومن الواضح أنني أحتاج إلى اللجوء إلى ترجمة بلغة تكون بالنسبة إلي سهلة بعض الشيء للغوص في هذا العالم، لكن ما نفعله هو تحدي ذلك التصنيف وتلك المصطلحات والحواجز التي تنشأ داخل عالم الأدب على وجه الخصوص. وأنا لا أدخل لنقل في الأدب الوطني أو غير الوطني، لا، بالنسبة إلي نحن في الكتابة نشكل جزءا من مجتمع عالمي كبير، نحن موزعون في أنحاء العالم ونكتب باللغات المتاحة لنا لأسباب أيا كانت، والمهم أن يجد ذلك الأدب سبلا للتدفق من ركن إلى آخر، تلك هي وظيفتنا. وأعتقد أن ذلك هو شكل من أشكال التعويض جزئيا عن عنصر من آلية دفاع ثقافية نمتلكها إزاء التجاوزات والنقل وإساءات استخدام السلطة التي يمارسها البشر دائما فيما بينهم.
1: يو تينغو كي سابير دي ال بوركي دل بريسنتي اي تامبيين yo creo que compartir y comunicar esa experiencia que estoy viviendo yo con las nuevas generaciones. Lo hago principalmente por mis hijos y por otros, ¿no? Sí. Creo que es importante no darle la espalda a ese pasado. Es una de nuestras grandes riquezas. Y yo tengo mi rinconcito, tengo mi granito de arena, tengo mucho material sobre la mesa, documental y fotos, las cartas, que hablan de muchos temas interesantes de la región, desde el mundo del teatro en el siglo XX y muchas cosas así que son hilos.
0: وأخيرا نود أن نعرف منك في أي مشروع تعمل الآن. فقال ضيفنا: حسنا، إن أحد الأمور التي عملت عليها كثيرا خلال العام الماضي هو ترتيب أرشيف عائلي أملكه واستكماله فعلا بمقتنيات أرشيفات إقليمية أخرى، وذلك للتعمق قليلا في تاريخ عائلتي إن صح التعبير، ولإظهار أن التاريخ الإقليمي الذي أعيشه يوميا وأتحدث عنه دائما ليس خيالا أختلقه، بل هو حقيقي جدا. في حالتي لدي بالطبع العديد من الوثائق والرسائل، وأنا أتناول فترة تمتد من مطلع القرن 19 بدءا من عام 1804، حيث أبدأ بالحديث قليلا مستعيدا ومسميا أولئك الأشخاص الذين نسيناهم والذين لولاهم لما كنت موجودا، أليس كذلك؟ لقد فتحوا أفاقا جديدة وبذلوا جهدا، سواء كان ذلك للأفضل أو للأسوأ. ولإبراز بعد نقدي في هذا التقييم، دعونا نقول إنني أعتقد جازما أنه من المهم العيش في منطقة عانينا فيها الكثير من الاستعمار وغيره والفاشية وعهد فرانكو، وهذه الذكريات ما زالت حاضرة في أذهاننا، ما عشناه وما عاشه أجدادي وأجداد أجدادي. بطريقة ما أعتقد أن علي مسؤولية تعكس لعكس هذه الذكريات. لا يتعلق الأمر بالتشبث بالماضي، بل على العكس، علي أن أفهم أسباب الحاضر. وأعتقد أيضا أن مشاركة هذه التجربة التي أعيشها مع الأجيال الجديدة ونقلها إليهم هو أمر مهم، فأنا أفعله بالدرجة الأولى من أجل أبنائي ومن أجل الآخرين. أعتقد أنه من المهم ألا ندير ظهورنا للماضي، فهو أحد أعظم كنوزنا.
1: Como digo otra vez a los jóvenes que hay distintas formas de hacer cultura, hay distintas formas de comunicarse. Yo tengo una, digamos, yo no soy un escritor de carrera que busca objetivos ni tengo metas como tal. No. Escribir poesía es mi vida y yo cada día me enfrento con ello. Y creo que esa es mi responsabilidad. Ser coherente con eso y no realmente no busco a que me pongan ninguna medallita ni realmente que otros
0: quieran. ويواصل صديقنا ترينو كروز قائلا: حسنا، لدي ركن صغير، حصتي المتواضعة، الكثير من المواد، أفلام وثائقية وصور ورسائل تتناول مواضيع شيقة في المنطقة من عالم المسرح في القرن 20 وأمور أخرى كثيرة. هذه خيوط تقودنا إلى زوايا مختلفة من البحر الأبيض المتوسط وشبه الجزيرة والمغرب. لذا أعتقد أن هذا هو مشروعي الرئيسي، ومن الواضح أن له بعدا بحثيا وبعدا إبداعيا، كما هو الحال دائما. نحن أناس ندع أنفسنا دائما ننقض قليلا بغرائزنا ودوافعنا الإبداعية، وهذا قدرنا. في رأيي لا يمكننا ولا أستطيع أنا أن نقاوم ذلك. أعلم أنني كلما بدأت بالبحث ينتهي بالأمر بالإبداع، لكنني أعتقد أن الكلمة المفتاحية بالنسبة لي هي المسؤولية، أي ذلك الوعي بضرورة البحث، مع إدراكنا أننا معرضون للخطأ وأننا جميعا متأثرون بالظروف، لأنه لا أحد بمنأى عن ذلك. ولكن لنفترض أننا نسعى إلى الصدق في تعبيرنا وإلى قدر من الحياد والاستقلالية. أعتقد أن هذا هو السبب بقائي دائما على هامش المشهد الثقافي، وأنا أستفيد من ذلك. نعم، لست جزءا من العالم الثقافي الإسباني في المغرب وفي إنجلترا، كان بإمكاني الاندماج بطريقة أو بأخرى، لكنني أجد أن طبيعتي تدفعني لأن أكون جزءا من فضاءات مختلفة، لا إحداها على حساب الأخرى. لذا أسعى إلى تلك الاستقلالية وتلك المسؤولية وأتحملها كما أسعى إلى الصدق مع نفسي.
1: No está reñido con la creación, es decir, que obviamente podemos, se puede hacer, ¿no? Creo yo. Entonces yo creo que es un poquito sin ponerse uno en otro nivel de nada.
0: Sí.
1: Creo que hay que dar un poco de ejemplo y mostrar a, especialmente, como digo otra vez, a los jóvenes, que hay distintas formas de hacer cultura, hay distintas formas de comunicarse. Uh-huh. Yo tengo una, digamos...
0: أي من الواضح أن الأمر لا يتعلق بالصواب وخطأ الآخرين، بل هو أشبه بالقول حسنا لا يجب أن أكون مقتنعا تماما بأن ما أقوله لنقل منطقي بالنسبة لي وأنني أؤمن به وأنه لا يتعارض مع الإبداع. أي من الواضح أننا نستطيع، يمكن القيام بذلك. أعتقد أن الأمر يتعلق قليلا بعدم وضع النفس في مرتبة أعلى من أي شخص آخر. أعتقد أننا بحاجة إلى أن نكون قدوة ونظهر، خاصة كما قلت سابقا، للشباب أن هناك طرقا مختلفة لخلق الثقافة وطرقا مختلفة للتواصل. لدي واحدة لنقول ذلك، لست كاتبا محترفا أسعى وراء أهداف محددة ولا أملك غايات بالمعنى الحرفي، كلا كلا. كتابة الشعر هي حياتي وأواجهها يوميا، وأعتقد أن من مسؤوليتي أن أكون متسقا معها. لا أسعى حقا لأي جوائز، ولا أريد أن يستخدم الآخرون ما أكتبه لأغراض من خاصة التي لا تخصني. أعتقد أنه من المهم خلق مساحة من الاستقلال الثقافي لا ترتبط ارتباطا مباشرا بالمجالات الوطنية لنقل، ولتتمتع بميزة امتلاك منظور فريد نوعا ما.